اللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطين يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. والزعاف ابني عمي

أخلها سودل مادي من فنين على تيبار صرفو نشو شعود من منوك على الميساقيتن من الفقيتن يا ويت وعلا استنى

انا دوري اي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري اي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري

العلقة والخبيعة بطارقة وقولي وين المالقة وعند الشيخ نقيله أعنا ندور